0: انتج يسمو دوخمون ستانس نا بروا مارياس حق كان لاق مالنس باتي لدون فلا دي جفقدن اخر في كان مرودي مانوك ستراك فيجيكس مو ستانس چوغو تانچي غنشين جانبياس چيبياس نازلت ابراهيم خليل الرحمن فقفز كري موقف في كان لاق مالنس زندگينا بندگي بربي مغوچوكس حضرت فقف نمرودي مانو فانس تسليم جان بياس نمرودي سپر پيو مولا خداي حكم سن يا ناركوني بردو وسلاما لم سلامت ندرس گرخمو سن حضرت ابراهيم خليل الرحمن كمي اثر ما بياس مي گلزار گير لنچ کن اشي پس كورير گخن پو سنين تانك كوري عبادت بخن پو سنين تانك حقنا حقيقت تبلیغ بخن پو سترون سجاس خداس كوري بران کن لطنس سنغانا نمبو دوگنا خستون کن پو ناين قلب سليم انجسر اسي مثال پو منائي واقعوين تاريخ شقبون اندرس دسيت حضرت ابراهيم عليه السلام فاق پو لنلام نتون كوريش چسپن رنچن بو اسماعيل فاق پو خداي لمن قربان بستره دير مان بو قران مجيد دي ترپي كيوت قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين حضرت ابراهيم خليل الرحمن فقوس كسلمس ميجعد نايران قربان بيستر نيلم لتون ايمان يقين كسكس يتبوش كسلمت بابا دتي خلاص قصب ملكون ان شاء الله ما صبر بكن كن يعني ما صبر بكن كن كيان شو بابا نبون يسكا من اي طرف لبيونت لام يان شيطان مال ساسمي كقول تنت كون الشيطان يقول يان ما هو ما شيطان ملعون كرتطن سكردت حضرت ابراهيم خليل الرحمن نكري ميجود اسماعيل ذبيح الله يقب من اي نكتنت تن في الزلا بوي كان ملق بان رسي كتشين سرقوق ميكا غريكالت مغر جريس لاس بيامت حضرت ابراهيم خليل الرحمن فقبز غيفان ستانت خليل چود درس کالت جليل از ما چود درس کالت يا ترپي کا حضرت ابراهيم عليه السلام ودون اسماعيل عليه السلام فقب نسكو امتحان الهيانو کامياب گوئت قرآن کریم دي ترپي کا اعلان تانت قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سمرس قلب سليم مظاهرة حسين عليه السلام نكوين انتقى في لوس ميدان كربلاء أنك بيس حقيقة أنك واقع كربلاء واقع من أي تفسير فإن با تا قيامت قطع استبداد كرت موج خونه و چمن نجات كرت سر إبراهيم و إسماعيل بود يعني آن اجمال را تفسير بود
1: درندس رسام قرآني تلاوتنا ترجمه لينن چوتبين محترم الحاج باقر بشكي مكنا ينتز دوية پروگرام صداقل لينن چودا كاشفاني کرگي لكنا كستا روشني ينتز ين مزاد آخون سبدر علي كنا
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني لإنسان كن كتنغاما خداير الله نياز من إن كمد إن والله صرف خدا هو الغني كي ذات بسا دمامت بي أشي بيين غاني دي كسل پر رلتانا ندوين غا نورمي چكس غا قسم عمل صالح چك يا شريعت قانوني كا اسلامي شريعت بي كا نظر جغنا كولا لسكس موزين بي چك بدو کی خدا وند متعال گا چی شک نیاز یت کھن چک دم بیت کھن چک من سوائے ناتی ذات پت سانگا تان دم بیت کھنین نیس رسو گا انسان چک چام چھ چھو گوید نا چام چھ سلطنت اشی پیود نا کھو محتاجین کھو دم بیم فق کھنین کھو دم بیم فق سیود کھنین دم بیم فق بسین اگر گا انسان چکی کھریل تا لکس بینو کھا دو تونو گا چا چھو گوین زر بی حساب چک اگر سوچنی گوی اسکاری حساب چک دی گا چاین گا ان یان سمین زر بو تونا دیو چوس به حقیقت انسان چیک کوان لکوان موزین مت بی انسان چیک سومین دو تکبری علامه دی کنه که لدن چکن اشی پی باره انوک چو پرده چیک سونسیوت دو کوان لکو مطمئن من خدای ذات بی کبریایی کلا موزین مت بین مولا امیر علیه السلامی فیق بی کسل و حسبک من الجهل ان تعجب

0: دي كالكولاس بو تشين جودي سكولا تشيك بس بابا سي مول نا بخشيس
1: كالكولاس بو غاتا ان بهلا غاتي سويكا بلاك اكنيه تشاج مال براش ماما دوك بانا غاتي سويكا سيربو اندن دي ماتيريال سوكشي غاتي سويكا جماي هاجين
0: كاسا
1: دو ان غاتي بليم اوف بكتيريا جراسيم اونچن دي دو كولا كولا غاتي براش ماما مانا هبتا مهنا براش ماما دوك بانا دي

0: Tsang mas tot kari ka tsir tang sot pidi program palen tis yan in chiyo ta ka shwani kari gil kana. Kasta di program pi tsang si ka Haji Muhammad Hussein Babi kana tsang mas tot kik yan tis yan mazat ya bismillah.
1: عريضة بخدمة حضرة صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. زلك حمد و سنا دير سخ مرگز گوا سنا چو خمت پی دير گلفون ایر گلفون کلدن چو سجی

0: حسين قال فوش زوجي فيغنى نزقاخ ألم داري في غيب شغفونا نزقا غدس كنكم سموين شغفونا نزقا غدس كنكم سموين شغفونا نزقا نيا فيو ظلم ظلماتي سليانا تنين يسبي چدوني فيو تليانا شبیه مصطفی اکبر علی فیا دکا صوفی نو نو ازغر علی فیا جناب اونو نامو محمدی فیا جناب قاسم بغشس کنی فیا نیا لا دولت ایمان عطا بیو یتی چن کنی فیا روز جزا بیو جناب زینبی دم باون نزگا یلی یول یول یول سکر فون نزگا چدر نا کر فیده جنگون نزگا ظلومی کف فیده برقون نزگا شی وقت بیانو کلیمال چی ککخشو حزارانو عمالی الجد پترقچو
1: Дэрэ сапэнтэс шцаумас дуткарэ гэнянэн чэд пиндианэн бэдэй программ пэ оқспанды качамс. Медиам эйв дуна эфэм жаналэкэд юа кашфуаны каргэлэн. Уақспадарэ санэ тусот өрчу сонсуга чэдэрэн прачу бэд бэй проматчик программэнэй уақспанды качамс. Аскэ хударэн нэмэ тусот чэнси кангача ян хэнтэш дэлэп дук. Диаман пэсақ пангача изэн шазэ базэд яшу хударэн сонгманэ пақтэн. Вассаламу алейкум. Джай хэн.